كل شيء فقدره تقديرا وأبدع ما خلق وأتقن ما صنع إكمة وتدبيرا والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أكرا وكو جمعة نقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجبي يسيوا لوني يتعمى في براوصر هنا نقي من لم يتغذى قلبه بنور الإيمان فسيرى العزة في الأموال والأشياء لا بالإيمان والأعمال أكاومي gẹgẹbi olorun oba ti da awa muslimi ba tin ji loni olorun oba si okan omi eyan ni okan to se wi pe ni ohun na ma nebukata si jije ohun na ma nebukata si mumu kin wa ni jije okan kini mumu okan ohun na ni awon nkan ti o ma je imani ti o ma je oro ti o ma mu sumo olorun oba ti o ma je oro ti o ma fo okan ma gbogbo okan ta ba ti wa fun ni imale olorun je ta ba ti fun ni imani olorun ba ma olorun to beru olorun in to olorun oba feun ni ibe le ti ma ri ara re ti o ma se emi na ni o ma ya yin muhammadul معروف أبي عبد الملك مدير دار القرآن والحديث للتعليم العربي والإسلامي. والسلام.